0: السكان. اي كنتي وزلا وانا اي كان اي بيزوفو نسمع بالكي سنما خايا مني ومني
1: عجيني بو
0: السكان. اي كنتي وزلا وانا

0: السكان. اي كنتي وزلا وانا اي كان اي بيزقو نسمع باكي تنما خايا منين منين
1: عديني بو
0: السكان. اي كنتي وزلا وانا